0: اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر.

محمد رسول الله صادق الوعد الامين استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تصيت الصفوف من تمام الصلاة teruskan dan rapatkan صف isi صف yang masih kosong. Allahu Akbar.

المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا نعمه فاستغفرك الحمد الموافي نعمه في مزيده. يا رب لك الحمد لك شكرك ما ينفع. وبين جلال وجهك الكريم عظيم سلطاني. اللهم صل وسلم على سيدنا.

فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.